0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. نبدأ من العاصمة أثينا، حيث يشهد طريق شارع كيفيسوس باتجاه بيرياس ازدحاما مروريا يمتد نحو 11 كيلومترا إثر حادث تصادم متسلسل لعدد من المركبات عند منطقة الجسور الثلاثة، فيما يبدأ الازدحام من مستوى كيفيسيا. ونبقى في الشأن المحلي، حيث تشير نماذج التنبؤات الجوية إلى موجة جديدة من سوء الأحوال الجوية وهطول كميات كبيرة من الأمطار خلال الأيام المقبلة، مع تركز ظواهر بشكل خاص في آفيا وبدرجة أكبر في جزيرة كريت. وفي كريت أرسلت رسالة تحذيرية عبر رقم الطوارئ 112، دعت المواطنين إلى تجنب التنقل وزيارة قريتين هما زونينا وأيضا ليفاديا وكذلك المناطق الجبلية في ميلوبوتاموس بمحافظة ريثنو بسبب الأحوال الجوية القاسية، وقد تعززت قوات الإطفاء انتشارها في الجزيرة، فيما أرسلت من بيرياس وحدات متخصصة ومعدات إضافية لمواجهة أي طارئ. كما وضعت منطقة كريت في حالة تأهب قصوى ريد كود حتى يوم الأحد، ودعت السلطات المواطنين إلى حصر تنقلاتهم بالحالات الضرورية والتزام بإرشادات الجهات المختصة إلى حين انحسار الظواهر الجوية. وتبقى المدارس مغلقة اليوم في عدد من مناطق الجزيرة، فيما تؤكد التقارير المحلية استمرار التحذيرات من الأمطار والعواصف الرياح القوية. وفي السياق متصل، رست سفينة الرحلات السياحية كوين أن بصورة استثنائية في ميناء سودا ولمتنها 2841 راكبا على أن تغادر عندما تسمح الظروف الجوية بذلك. كما تسببت الرياح القوية في اضطرابات بحركة الملاحة البحرية مع فرض حظر على إبحار السفن من رافينا، إلى جانب تعديلات والغاءات في بعض الرحلات المنطلقة من بيرياس باتجاه جزر خليج سارونيكون. أعلنت الحكومة اليونانية عن حزمة جديدة من إجراءات تتيح تسديد الديون المستحقة لمصلحة الضرائب وصناديق التأمين على ما يصل إلى 120 قسطا، وتشمل ترتيبات الديون التي أصبحت مستحقة حتى 31 من ديسمبر 2024 على أن يستمر تقديم طلبات الانضمام إلى التسوية حتى يونيو حزيران من العام 2027. وفي التصريحات لقناة إيرت نيوز، قال وزير المالية بيراكاكيس إن مهمة الحكومة هي الاستماع إلى المجتمع والتدخل حيث تستطيع الدولة ذلك، وأضاف إن الحكومة لا تريد المواطنين أن يشعروا بعدم الأمان. وكشف الوزير أن الإجراءات المتعلقة بمازوت التدفئة ستعلن في 14 من أكتوبر، موضحا أن الدعم سيكون مزدوجا من خلال التدخل في السعر عند المضخة وتوسيع نطاق بدل التدفئة. سياسيا، يعقد المجلس الحكومي للأمن القومي اليونانية كيسايا بعد ظهر اليوم الخميس اجتماعا في قصر ماكسيمو برئاسة رئيس الوزراء ميتسوتاكس. يسبق الاجتماع هذا 11 صباحا عرض توقيع عقد إنشاء المركز الوطني النموذجي للحرف. وفي التطور الدبلوماسي، تولى اليونان اعتبارا من اليوم رئاسة مجلس الأمن الدولي. وأيضا حالة الطقس، أمطار محلية وظواهر جوية قوية في المناطق الشرقية من البر الرئيسي وفي جزيرة كريت، فيما تهب رياح قوية إلى العاصفة في بحر إيجا. أما في أثينا فهناك احتمال لهطول أمطار محلية ولا سيما في المناطق الشمالية والجبلية، وتصل درجة الحرارة إلى 21 درجة مئوية، وفي سالونيك إلى 23 درجة مئوية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا، صوت اليونان، The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
2: η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.